0: مئات العارقة بالإنجازات العلمية وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
5: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
6: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
4: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
7: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
4: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
9: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
8: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
9: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
10: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
8: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هذه البادرة هذه اللي بص

0: 2010 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة
1: راديو.
2: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
5: كاستيانا مكاليتينا إن شاء الله شعب المغرب
6: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
9: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
10: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
0: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والبهجة.

0: الهوية الوطنية.
1: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر أنه ليس بالصدفة.
2: الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
3: كانت لومبيونس ناضية صراحة وإن شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
4: أوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
5: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ أوفر فيما هو قادم.
6: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
7: حنا جد فرحانين بأن الجالية المغربية الموجودة في أمريكا فرحانة
8: ديما مغرب.
0: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 ونجيبوا الكاس ولما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
12: الصراحة فرحونا المنتخب اون تري زوغو صراحة من هاد الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
13: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
14: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
15: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
16: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
17: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
9: اذاعه الاخبار المغربيه
10: غيم راديو
9: المصداقيه والخبر اليقين. غيم راديو.

بطولات العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل للممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية، 162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
6: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
7: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
5: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
8: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا فزنا بالجائزه الاولى، وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
5: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكمة والإدارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
10: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
11: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
9: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
12: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
9: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
9: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
10: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
8: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
11: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شلة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
12: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
8: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
13: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
14: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
4: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
15: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال، الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع. وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
4: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
17: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
16: ريم راديو
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
21: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
22: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
20: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
23: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوين ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
20: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
16: غيم راديو
18: الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: ريم راديو ريم راديو
18: أخبار المغرب والعالم.
8: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
24: كاس ديالنا ما كان لدينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
25: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
26: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
27: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
28: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
29: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
8: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
30: هذا
0: تأكيد على أن ما وقع في قطر أنه ليس بالصدفة.
1: الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
7: كانت لومبيونس ناضية صراحة وإن شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
9: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
0: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ أوفر فيما هو قادم وحنا فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
10: حنا جد فرحانين بأن الجالية المغربية الموجودة في أمريكا فرحانة ديما مغرب.
8: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
16: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
16: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
16: ريم راديو.
14: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
19: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر الأكبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
14: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
17: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
20: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
21: نتقدم بجزيل الشكر شكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
22: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
20: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
23: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
20: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
16: ريم راديو. ريم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
20: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
24: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
0: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
1: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
24: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
16: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المعارفة.

0: الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
1: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية، الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
2: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
0: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
3: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
0: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
6: كاس ديال النعمة كان اللي يدينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
7: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
8: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
9: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
11: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
5: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
12: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
13: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
14: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
15: اون اي توز ديرير ليكيب دو ماروك.
16: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
17: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.

0: فرحانين بأن الجالية المغربية الموجودة في أمريكا فرحانة
1: ديما مغرب.
2: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 تجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثة الثانية الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعد أن لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية، كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة، كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات التسعين الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على التخصصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم. قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى، بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بصدقة. غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحة ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: بالصدقه باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية التيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كنحتسبوه. إذن هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. يعني نعاود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لطيبي أو المرابحة. قلنا على أنه كان عاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهيبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمة الأعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلى شافت عندك قيمة اللي أعطيتها مش هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارة رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة. الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
2: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
3: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
9: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
10: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
8: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
11: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
12: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
8: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
14: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
15: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
13: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
13: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
2: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
2: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
3: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
1: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
5: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
6: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
7: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
5: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
8: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
5: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاستيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
11: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
12: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
13: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
14: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
15: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
9: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
16: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
17: الحمد لله على هذا الرباح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
18: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
19: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
20: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
21: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
22: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
23: ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الديناميات التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب، وفرص الاستثمار التي تسخر بها، وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
3: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك لجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كان تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
2: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
0: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نضموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتمام

0: محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
1: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
6: كاستيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
7: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي، من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
8: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
9: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: المغرب يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
11: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
5: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
12: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
13: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
14: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
15: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك،
16: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
17: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
18: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
19: ديما مغرب.
5: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ

0: يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
1: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
0: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
1: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
2: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
0: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
3: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
0: هذا المعهد العربي يحتضن حالياً 52 يتيماً من أبناء الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية من بين 650 طالباً يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
4: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط، افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو والثاني يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماف راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
13: في في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
14: من الاثنين الى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
15: بجنيف. دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
17: كيف ما كتعرفوا الهيئة تلقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
18: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
16: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
19: حنايا فريق تمدلت بالتطبيق ديالنا غدار.ma فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
16: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على ثلاث فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
20: كاستيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
21: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
22: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
23: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
24: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
25: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
6: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
26: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
27: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
28: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
29: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
30: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
31: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
32: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
6: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
3: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
2: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجاً في المدينة وضواحيها.
7: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضاً سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
8: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
6: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
9: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
6: هذا المعهد العربي يحتضن حالياً 52 يتيماً من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالباً يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
11: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
11: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
12: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن اللي كتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
16: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
17: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
18: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
16: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
19: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم آ فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون تحنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
16: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
20: فرحانين وكما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحناها في 2026 ونجيبوا الكاس، ولما الكاس يكون مغربي ويجينا الى الرباط.
21: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
22: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
23: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
24: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
25: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كامل.
23: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
26: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
3: الكاس ديالنا ما كان يدينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
19: خرجنا بالفرحه ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
4: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
6: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
7: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
3: مرحبا بكم وديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
26: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
8: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
9: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
3: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
4: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
8: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم
3: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
4: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
11: ديما مغرب.
26: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
1: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
17: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية، الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
18: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
16: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
19: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
16: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم. بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
1: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
2: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
0: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
3: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي

0: المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقات لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المناقض بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق

0: حقيقية المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
8: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
9: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
8: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تؤدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو هما التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحدة اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. نعم. واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على
1: 15%
0: على داك المعامل
1: يعني هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول. وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب. إذا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
6: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
7: كاستيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
8: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي، من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
9: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
10: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
11: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
12: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
6: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
13: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
14: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
15: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
16: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك،
17: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
18: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
19: حنا جد فرحانين
9: بأن الجالية المغربية الموجودة في أمريكا فرحانة
18: ديما مغرب.
6: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
6: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غادر.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: ريم راديو.
7: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
8: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
9: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
7: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
10: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينة في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بيان سور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
11: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
7: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
14: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
16: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
14: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
16: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
17: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
14: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
19: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
20: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
16: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
21: هناك أهمية كبيرة جدا، هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
16: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
12: غيم راديو.
1: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
0: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
14: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
0: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
17: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
14: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة الفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
22: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
23: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
22: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
25: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
3: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
4: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غادر.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
2: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. الأخبار.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو وثاني يوليوس. وشارك في هذا الحدث ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
6: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
5: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
6: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
7: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
5: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
9: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
10: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
11: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
12: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
13: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
8: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
14: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
15: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
16: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
17: اون اي توز ديرير ليكيب دو ماروك.
18: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
19: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
20: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
21: ديما مغرب.
8: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
0: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
21: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
6: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
22: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
6: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
8: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
23: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
24: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
8: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
3: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بيان سور. كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
5: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
8: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
25: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
10: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
7: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
26: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
13: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
14: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
1: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
15: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
16: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدار بوين ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
15: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار. أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتمع.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 2025 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات التسعين الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: احنا يا فرحانين وفاكين ما ربحنا كندا في 2022، عاودنا ربحنا في 2029 نجيبوا الكاس، ولي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
9: الصراحة فرحونا المنتخب، اون تري زوغ صراحة من هاد الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
10: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزو ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
11: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله، باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
12: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
13: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين،
14: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
15: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
16: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد واحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
17: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولاسية كما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكن يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة.

0: السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
7: كاسيانا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
8: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من
2: ربح

0: هاد الماتش الحمد لله
1: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
2: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
3: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
4: مرحبا بكم وديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
5: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
6: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
7: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
8: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
9: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
6: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
10: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
11: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه.
12: ديما مغرب.
5: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
13: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
14: غريم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: غريم راديو.
13: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: غريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
16: نتقدم بجزيل الشكر شكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
17: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
15: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
18: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
15: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية، من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
0: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
19: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
20: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
21: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
22: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
14: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دار المغرب والعالم.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
2: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
1: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شل من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
7: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاستيانا مكاليتين، إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
11: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي، من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
12: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
13: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
14: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
15: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
3: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
16: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
17: الحمد لله على هذا الرباح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
18: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزوا الماتش الجاي.
19: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
20: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
21: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
22: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
23: ديما مغرب.
3: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
8: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.
0: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
8: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد الشقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد الشقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
4: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
5: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
6: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
7: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
8: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية، الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
9: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
10: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزه الاولى، وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم.

0: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
3: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
4: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
3: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
5: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيد ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في سجل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي، وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة صباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
3: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
6: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
3: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
4: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجرة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة مارا وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة

0: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
1: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
0: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
2: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
3: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
0: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
4: توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة، التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار.

0: المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الديناميات التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الديناميات التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب، وفرص الاستثمار التي تسخر بها، وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجى.
4: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك لجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
5: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان ننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو، ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين للقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهائي عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: ريم راديو،
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم.
12: مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
13: مرحبا فيكم ومرحبا بكم أنتما.
12: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
13: فكما تتعرفوا فالبشرة هي وداك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخل الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإلا كانت هاد الجلدة مريضة فمن طبيعة الحال تتوصل المرض لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. هذا واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصه الحامي الشمس ولا لي زيكونسولير ما نديروش عف نديرو حتى في الشتاء. ونلاحظوا كنا اننا ملي تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
12: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
13: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بالمره 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. اش الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هاد لا فارونج هاد الصباح، هذا سنعمروه، وهذه الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوع هو انه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخة اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
12: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
13: الواقي الشمسي المناسب خاصو نبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوردية. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلدية، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اوما نديرو واحد لو ديغنوستيك باش نعرفو نوع الجلد ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابتي لينا، ومن بعد نقدروا نواصلو بلا ميم كريم كل شهر كل شهرين كل شهر حتى النهار اللي تنشوفو لا كريم مابقاش تنفعنا.
12: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
13: الوغ انا كاين واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
12: اشعه الشمس
13: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في الرمله، الرمله شنو؟ الرمله سيدي كريستو، وتتغيف حتى سميتو، دونك تيسقط محروق من الفوق ومن التحت. عاد تنحطو في الماء تضرب، حيت الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا، نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديو دي كومبينيزون ونقنعو له، حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
12: دكتور، بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
13: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه، اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات، فالاكل الطبيعي، الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضان، نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف، داك الشيء ما عنده حتى شي فائده.
5: صحيح نعم.
13: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا، جلبان، قرعه، هذه فيها الحديد داكور، فيها لو سيلينيوم، وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
5: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
13: مرحبا، شكرا.
5: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة .net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
3: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
1: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
3: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
2: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيط ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
3: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
5: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق تعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل لك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة، المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
3: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
6: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
11: It's our first time being here.
10: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: الخبر من المصدر.
13: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
14: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
13: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 30 و2000، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
7: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
3: في الرياضة وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
1: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
3: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
2: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال المحية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في سجل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة صباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
3: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
5: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه, انا تنظن ان ديوب هاد النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام, كان ما كانش عنده يوم راحه المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه شي خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
3: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 16 إلى 12 يوليو 2026, وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي, حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأكادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت, فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق, وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
3: دوليا, بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل باغو, تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
6: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة, وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة, شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحنا في 2027 نجيبوا الكاس، ولما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للربع

0: الفوز ديالو.
1: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
2: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
6: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
5: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
7: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، وحنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
8: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حتى حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
5: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب. أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية. فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء

0: إيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا، وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب، التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
3: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
5: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
3: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
6: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
3: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
7: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذا يسهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حال ولا كذلك ديوب وشادي، فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هاد النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم، ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب، واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عندهم يوم راحه ومع وكاين كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
3: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
5: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وقرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو، تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
8: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72، وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
9: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
10: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير تكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
9: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
11: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميها اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف التحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة ستات ولا في إقليم ستات،
12: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
9: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
15: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن تلامد عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
14: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة. ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة
2: غيم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
3: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
5: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة، وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
3: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
6: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيد ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي الكل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست، كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على ديك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمو في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
3: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى اهميه تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعه في تحقيق نتائج مبهره كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
7: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق تعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز على مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بغيت نشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة، المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
3: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
5: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو، تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
8: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
14: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
4: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
3: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
1: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
6: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة، وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
7: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سموه في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي، وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
1: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني، لنتابع.
8: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل لك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
6: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة، التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
9: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة وكيسعوا

0: المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون. فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا باستعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهالسلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسة التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر. وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس، وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء

0: البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضواً في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
0: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي، وبان من خلال محيط ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه وراء غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في سجل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي، وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة صباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
0: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى اهميه تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعه في تحقيق نتائج مبهره كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق تعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل لك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال وكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب، واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
0: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو، تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignao.net.
9: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022. قبل انطلاق البطولة قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار ثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية علنت على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من التأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
10: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو، ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
0: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في سجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة صباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
0: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد نقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميت خيزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
0: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 16 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجرة جاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
15: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
14: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
15: فكما تتعرفوا فالبشرة هي وذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير داك العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون مغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز، وأكثر أنت تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا انا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون دوك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
14: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي؟ ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
15: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لافارنج ديال الصباح هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكخون مره اخرى خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
14: دكتور كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب للنوع البشره؟
15: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوضيه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اوما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر كل شهرين كل شهور حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
14: طيب دكتور واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
15: الوغ هنا كاين واحد واحد نقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس
14: اشعه الشمس
15: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في الرمله، الرمله شنو؟ الرمله سيدي كريستو، وتتغيف حتى سميتو، دونك تيلصق محروق من الفوق ومن التحت. عاد تنحطوا في الماء ديال البحر، الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا، نديو لابلاج حتى العشيه او في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديو دي كومبينيزون ونقنعوا له بحيث بعض المرات تيبغيوش، نقنعوا بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
14: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
15: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلدة ولا جميع الأعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزارة الصحة ولا النصائح ديال منظمة الصحة العالمية في جميع الأمراض الجلدية، أي حاجة خاصكم تعطوا فيتامينات. فالأكل الطبيعي، الخضر، الفواكه، نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضة، نبعدوا من الحاجة اللي حلوة بزاف، داك الشيء ما عندو حتى شي فائدة.
14: غير صحيح، نعم.
15: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو أخضر بحال اللوبيا، جلبانة، قرعة، فيها الحديد داكوغ، فيها السيلينيوم، وفيها جميع المواد اللي مهمة للجلدة ديالنا واللي مهمة للأعضاء ديالنا.
14: شكرا لك دكتور منير سبعي أخصائي في الأمراض الجلدية على كل هذه الإضاءات والتوضيحات.
15: مرحبا، شكرا
14: بك. نضرب لكم موعد آخر في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دولياً، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا، وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
2: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
4: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
2: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
5: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سموا في سجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة السيباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
2: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
6: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربضي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولا كذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بغيت نشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
2: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
4: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشعنين.
7: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72، وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
10: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات،

0: هاد التعاونيات اللي تحولت اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون أنتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. وهاد التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
1: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكاوين اللي دايره الاداره باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
2: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
5: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
4: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة. ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026

0: 2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
0: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلات المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي، وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سموه في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي، وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه، ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
0: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني، لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكاين كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
0: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وسخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
8: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
7: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
9: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، وحنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
10: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في ماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوه حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
7: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه. ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
12: ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
13: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة، وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن ديبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
13: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول عقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمو في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم المحمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
13: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباراة هو اللي ترتاح لهم ميت يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد نقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراة، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
13: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وقرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
13: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
13: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
15: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
14: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
16: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميها اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون انطون بار دي مقاولات اجتماعية. وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف التحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهاد التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
17: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكاوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
14: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
12: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
13: وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
13: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة. بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
13: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
13: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شيء خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
13: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
13: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو، تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
5: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
13: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الخبر من المصدر.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
12: ريم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
19: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
8: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوبين العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
7: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
9: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
10: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
7: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: الهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير، تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابرا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا، وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: حتى
4: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه

0: مناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
1: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل ثمانية منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجه. كنظن بان كل هذه الامور عطتنا لاعبين يعني مجدين, لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني احياء للاعب ابراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بان الثقه اللي وضع فيه المدرب, حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم, سمو في سجل الاهداف, في الفرحه, دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم اصابه الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كل امور كتعطيك منتخب منظم, منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل, ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي, والحمد لله حققنا المبتغى.
1: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذا يسهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات, وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه, انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام, كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه ومع وكاين كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه, شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026, وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي, حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وقرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت, فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق, وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: دوليا, بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو, تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول، بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
6: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
8: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
6: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب، التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
9: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام من إدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
6: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
10: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، وحنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
11: مبادره اللي زوين يجمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
6: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
1: وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
1: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيد الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمو في سجل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة صباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
1: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي انه ربي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقوا حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباراة هو اللي ترتاح لهم ميت يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطة.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
13: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
14: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلامذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
13: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
17: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
18: It's our first time being here.
17: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
5: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. في واشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
12: وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
12: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
12: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيد الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي الكل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في سجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
12: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقوا حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباراة هو اللي ترتاح اليوم ميت يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
12: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
19: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
19: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: شويه فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحناها في 2029 نجيبوا الكاس واللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة، وتحية للمدرب واللعابة كاملة.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
9: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع، ما يتيح للطلبة انغماسا عمليا في متطلبات العالم المهني ويسهل انتقالهم إلى سوق الشغل. ومن خلال هذه الدورة تجدد الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية التزامها بتعزيز الابتكار والتميز والتقارب بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني، إلى جانب الإسهام في إعمال التفكير حول الرهانات الكبرى للتنمية الترابية بالمغرب. هذا المنتدى يشكل منصة للتبادل والتكامل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات والفاعلين الصناعيين والمهندسين المستقبليين. المعهد يعزز إشعاعه الدولي من خلال استقبال هذه السنة لأكثر من 180 طالبا أجنبيا. هذه الدورة تسلط الضوء على إسهامات الجيوماتيك والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية في تخطيط المجالات الترابية وتدبيرها وتثمينها، مع تعزيز جسور التواصل بين الوسط الأكاديمي والعالم المهني.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026

0: الرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
1: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم،
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى

0: اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
1: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
1: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يدي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد نقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة. وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونية الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرات نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
7: في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
8: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
9: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
7: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
1: في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
5: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
1: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
10: ونعتز بتواجدنا فيه ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله زاخر بالثقافة وزاخر بالفنون.
11: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
1: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
1: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
2: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة، الألفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي، وبان من خلال المحية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال لي زاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على داك لو ديكليك وقع، شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمعوا في تسجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه، ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
1: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني، لنتابع.
4: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الا طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حال ولكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
2: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة جاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية، وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك أسفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
13: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد اللاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس وشياد ما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلاور حمنة وجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
12: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة متابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
4: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
3: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
4: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
6: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمن النهائي وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
4: في قراءة فنية يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
7: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
8: صحيح.
7: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
8: في المباريات الكبرى.
7: على فكرة أول مبارتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
8: ولكن جوج ديال الأسيست.
7: نحن اللي نعول على دياز نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
8: صحيح.
7: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
8: مهم
7: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرين اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان الرحيمي، يمكن يعني القدر كافأ في المباراة على المجهود اللي سواه،
8: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
7: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السيباري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
4: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمنا مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
6: بعد 41 عاما من الانتظار عاد اللقب إلى العاصمة العالمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويج أنهى المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك تشيرا مباراة السد من أجل البقاء.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا باستعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلام. السلامة وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هذا السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب اللي كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسة التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بالتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أقادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع

0: المكتبي والمكتبي الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتثمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
1: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماج السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
0: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف هدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم السيليسا في التتويج باللقب السادس.
0: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
3: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
4: صحيح.
3: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة، نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد، كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين، أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز، وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
4: المباريات الكبرى.
3: على فكرة أول مباراتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
4: ولكن جوج ديال الأسيست.
3: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
4: صحيح.
3: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
4: صحيح.
3: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
4: مهم
3: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالب، كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحية اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يعني يمكن القدر كافأ في هذه المباراة على المجهود اللي سواه،
4: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
3: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي، وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السفاري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية، لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
0: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل المالكية.
2: بعد 41 عاما من الانتظار على اللقب إلى العاصمة العلمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود، وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويجا المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك تشيرا مباراة السد من أجل البقاء.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبهوا في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة منطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: غيم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بالتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
1: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
0: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة صود الأطلسي في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
0: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
3: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
4: صحيح.
3: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة، نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
4: في المباريات الكبرى.
3: على فكرة أول مبارتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
4: ولكن جوج ديال الأسيست.
3: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف إن عنده مستوى كبير.
4: صحيح.
3: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
4: صحيح.
3: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
4: مهم
3: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحية اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يمكن يعني القدر كافأ في هالمباراة المجهود اللي سواه،
4: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
3: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السفاري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية، لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
0: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمنا مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل المالكية.
2: بعد 41 عاما من الانتظار عاد اللقب إلى العاصمة العالمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويجا المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل ترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك جيرة مباراة السد من أجل البقاء.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا وجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
5: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهابية الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
4: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
6: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل كامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
4: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
7: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
4: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
8: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
9: صحيح.
8: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة، نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز، وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
9: المباريات الكبرى.
8: على فكرة أول مباراتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
9: ولكن جوج ديال الأسيست.
8: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
9: صحيح.
8: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
9: صحيح.
8: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
9: مهم،
8: مهم جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحي اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان الرحيمي، يعني يمكن القدر كافأ في هذه المباراة على المجهود اللي سواه،
9: مجهوده والكرة اللي ضربت في العارضة،
8: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السيباري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية، لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
4: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك اسماعيل المالكية.
7: بعد 41 عاما من الانتظار عاد اللقب إلى العاصمة العلمية. المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك دشيرة بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان وأهازيج وزغاريد عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويج أنهى المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دور أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك دشيرة مباراة السد من أجل البقاء.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونيات الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرات نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
12: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
13: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
14: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
6: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
15: في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
6: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
16: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
6: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
17: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
18: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
6: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، جناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
15: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية،
20: ريم راديو،
21: ريم راديو،
20: ريم راديو،
21: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين.

0: الخصية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بالتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي.

0: الاجتماعية والتضامنية بالمنطقة. حفصة الحجام في المتابعة.
1: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
0: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف هدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
0: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
3: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
4: صحيح.
3: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة، نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز، وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
4: المباريات الكبرى.
3: على فكرة أول مباراتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
4: ولكن جوج ديال الأسيست.
3: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف إنه عنده مستوى كبير.
4: صحيح.
3: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز وهو راجع. الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
4: مهم
3: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرين اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان الرحيمي، يعني يمكن القدر كافأ في هذه المباراة المجهود اللي سواه،
4: مجهوده والكرة اللي ضربت في العارضة،
3: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السفاري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية، لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
0: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل المالكية.
2: بعد 41 عاما من الانتظار على اللقب إلى العاصمة العلمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود، وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويجا المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك تشيرا مباراة السد من أجل البقاء.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
9: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
10: وهذه التظاهرات تتأكد بلا لا فونكسيون اشا والمشتريات اصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
9: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
6: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.

كبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
0: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل كامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
3: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
1: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم السيليسا في التتويج باللقب السادس.
3: في قراءة فنية يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
5: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
6: صحيح.
5: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
6: المباريات الكبرى.
5: على فكرة أول مباراتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
6: جوج ديال الأسيست.
5: نحن اللي نعول على دياز نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
6: صحيح.
5: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
6: مهم
5: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالب كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يمكن يعني القدر كافأ في هذه المباراة على المجهود اللي سواه،
6: مجهوده والكرة اللي ضربت في العارضة،
5: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السيباري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
3: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
1: بعد 41 عاما من الانتظار على اللقب إلى العاصمة العلمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويجا المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل ترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك تشيرا مباراتي السد من أجل البقاء.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
9: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرم كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
8: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
10: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
11: مبادره اللي زوين يجمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
8: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
14: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
13: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
12: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية. فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية.
13: ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بالتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
0: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل كامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماج السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
3: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
1: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة صعود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
3: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
5: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
6: صحيح.
5: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هالمناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة، نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز، وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
6: المباريات الكبرى.
5: على فكرة أول مباراتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
6: ولكن جوج ديال الأسيست.
5: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
6: صحيح.
5: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
6: صحيح.
5: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
6: مهم
5: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالب، كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحية اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يمكن يعني القدر كافأ في هالمباراة المجهود اللي سواه،
6: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
5: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي، وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السيباري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية، لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
3: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل المالكية.
1: بعد 41 عاماً من الانتظار عاد اللقب إلى العاصمة العالمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلاً للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك دشيرة بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة عائلات استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويجا المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دور أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك دشيرة مباراة السد من أجل البقاء.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
9: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
17: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
18: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
19: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
9: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
18: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: كشفت السلطات الإسبانية أن البلاد تتعرض لقرابة 177 ألف هجوم إلكتروني سنويا، منها حوالي 1000 هجوم يستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية ولا سيما المطارات والمستشفيات. وحسب التقرير السنوي حول الأمن القومي لعام 2025، فإن إسبانيا تعد من بين أكثر الدول استهدافا بالهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية

0: الحقيقية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاتها، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
2: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل كامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماج السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس

0: رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. اسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
3: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
4: صحيح.
3: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
4: في المباريات الكبرى.
3: على فكرة أول مبارتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
4: وجوج ديال الأسيست.
3: نحن اللي نعول على دياز، نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
4: صحيح.
3: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
4: صحيح.
3: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
4: مهم
3: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحية اللي عرف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يعني يمكن القدر كافأ في هالمباراة على المجهود اللي سواه،
4: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
3: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السيباري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
1: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما، فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمنا مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
2: بعد 41 عاما من الانتظار على اللقب إلى العاصمة العلمية، المغرب الفاسي عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط، بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود، وأعلام رفرفت في كل مكان، وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويج أنهى المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل الترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك تشيرا مباراة السد من أجل البقاء.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
8: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
7: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
9: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
10: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
7: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل، يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
12: انطلاقة تمت زعما في اجواء ديال البهجه والسرور نظرا لحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الاخيره، لا من ناحيه الفضاءات ولا من ناحيه المطعمه ولا من ناحيه هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الاسر والجمعيات والاطفال.
11: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
13: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ورياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بالتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب شهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: في خبر آخر، شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسطة للفترة 2026-2030 وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه استحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. جهويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاتها، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. حفص الحجام في المتابعة.
5: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماج السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
3: دوليا، أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الصينية أمس أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري تدريبات بحرية تحت اسم البحر المشترك 2026 هذا الشهر في المياه والمجال الجوي بشرق البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الصينية، ذكرت الوزارة في بيان أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ. رياضيا، البداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحال ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل مالكي أعد التقرير التالي.
6: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
3: في قراءة فنية، يرى الإطار الإماراتي جمال بوهندي أن نجاح أي فريق يبدأ أولا من حماية العرين، مؤكدا أن حارس المرمى هو نصف الفريق وسر نجاحه. بوهندي لم يفته الإشادة بالملحمة الأخيرة للمنتخب المغربي، حيث شدد على أهمية التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق ومنحت أسود الأطلس فوزا وتأهلا مستحقا. لنتابع.
7: أي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس بطل.
8: صحيح.
7: هذاك الإبداع، البداية، النجوم كيف لما يكون معدنها يظهر في مثل هذه المناسبات. شفنا حكيمي والأسيست من الكرة لأول مرة في البطولة نسجل من كرة ثابتة على ما أعتقد كرة ثابتة. شفنا أوناحي اللي كان بدأ معلق المباراة ينتقد أوناحي وتغيير أوناحي، شفنا كيف نوعية اللعيبة هذه كيف لا ما سجل هدف، سجل هدفين أسيست جميل من حكيمي. ثم عدنا إلى موضوعنا اللي تكلم فيه الكابتن إبراهيم دياز وخبرة إبراهيم دياز وإمكانيات
8: في المباريات الكبرى.
7: على فكرة أول مبارتين هم سوي أسيستين، مباراة سكوتلندا أسيست، مباراة برازيل أسيست،
8: ولكن جوج ديال الأسيست.
7: نحن اللي نعول على دياز نحن نعرف أنه عنده مستوى كبير.
8: صحيح.
7: هي الناحية يمكن تكون الدفاعية. اليوم أول كرة في المباراة قطعها ترى على فكرة إبراهيم دياز.
8: صحيح.
7: وهو راجل، الرجل قاعد يعدل من نفسه وقاعد كذا.
8: مهم
7: جدا. الأسيست الثاني ترى على فكرة من الطالبي كان أول شيء لدياز. ممتاز هذا الولد دياز، ودياز بخبرته وبحرفنته وبموهبته التمرير الناحية اللي عارف يتعامل معها. الهدف الثالث سفيان رحيمي، يعني يمكن القدر كافأ في هالمباراة المجهود اللي سواه،
8: مجهود والكرة اللي ضربت في العارضة،
7: كرة في العارضة ومجهود وظهر وكأنه واحد أساسي في الفريق. أنا الصيباري بالنسبة لي جدا لاعب مميز بالنسبة لي وأحب أسلوبه في اللعب، لكن اليوم ما شفنا غياب السفاري في الجهد اللي سفيان رحيم. عموما المنتخب المغربي يمتلك منظومة كروية لما تلعب بأسلوبها ولما يكون اللعيبة واثقين من أنفسهم يهدون شوية نقدر نوصل مرة ومرتين وثلاث.
3: وفي أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. فيما فريقا نهضة بركان ورجاء الرياضية ضمن مشاركة إفريقية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
6: بعد 41 عاما من الانتظار عاد اللقب إلى العاصمة العلمية المغرب الفاسي. عاد كتابة التاريخ وتوج بطلا للبطولة الوطنية الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك دشيرة بهدفين دون رد في أمسية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الماس وأبناء مدينة فاس. مع صافرة النهاية لم يكن الانتصار مجرد 3 نقاط بل كان نهاية رحلة طويلة من الانتظار وبداية ليلة استثنائية خرجت خلالها المدينة عن بكرة أبيها للاحتفال بعودة النمور إلى عرش الكرة المغربية. شوارع اكتست بالأصفر والأسود وأعلام رفرفت في كل مكان وأهازيج وزغاريط عادت إلى الأذان أمجاد موسم 85-900 ألف. وبهذا تتويج أنهى المغرب الفاسي الموسم في الصدارة برصيد 59 نقطة ليحجز رفقة نهضة بركان بطاقة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا فيما ضمن الرجاء الرياضي مقعده في كأس الكونفدرالية. وفي أسفل ترتيب أسدل الستار على مشوار أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور في القسم الأول بعدما تأكد نزلهما إلى القسم الاحترافي الثاني، بينما سيخوض كل من اتحاد تويرغا وأولمبيك دشيرة مباراة السد من أجل البقاء.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: كشفت السلطات الإسبانية أن البلاد تتعرض لقرابة 177 ألف هجوم إلكتروني سنوياً، منها حوالي 1000 هجوم يستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية ولا سيما المطارات والمستشفيات. وحسب التقرير السنوي حول الأمن القومي لعام 2025، فإن إسبانيا تعد من بين أكثر الدول استهدافاً بالهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور الصراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة. تحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكأس ان شاء الله مغربية وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47 شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
9: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن تلامد عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
8: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. دوليا، رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية. خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: تميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع.
11: في الرياضة، وبعد ضمان تأهلهم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود مع كيسر بن جعفر.
13: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
11: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن. لنستمع.
14: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي، وبان من خلال محيد ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين. شفنا كذلك يعني إحياء للاعب إبراهيم دياز بجوج ديال ليزاسيست. كنظن بأن الثقة اللي وضع فيه المدرب، حنا كنا كيقلب على ديك لو ديكليك وقع. شفنا كيفاش كيتعاملوا اللاعبين فيما بينهم، سمو في سجيل الأهداف، في الفرحة، دخول رحيمي، وكيفاش ولا هو المسيطر رغم إصابة الصباري اللي ما بانش الغياب ديالو. يعني هذه كلها أمور كتعطيك منتخب منظم، منتخب اللي كيعرف اشنو باغي وفين باغي يوصل، ومدرب اللي غادي بخطوه خطوه. ونفس الطريقه اللي لعب بها منتخب اقل من 20 سنه في كاس العالم هي التي استعملها اليوم محمد وهبي، والحمد لله حققنا المبتغى.
11: في حين عبر دولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق الوطني. لنتابع.
15: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي انه ربطي نصفه في هذه المباراه وسجل. تنظن اي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولكذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
11: بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
16: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجرة
13: الجاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
11: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزراء خارجية الأردن وتركيا وفرنسا آخر المستجدات الإقليمية. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانات منفصلة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جانويل باغو، تناولت علاقات التعاون مع هذه البلدان وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وأضافت أن هذه المباحثات ناقشت على الخصوص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توج المغرب الفاسي بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد برسم الدورة 30 والأخيرة التي حسمت أيضا صراع تفادي النزول بعدما رافق اتحاد يعقوب المنصور فريق أولمبيك السفي للقسم الثاني. عودة إليك أميمة بوشانين.
12: أحرز فريق المغرب الفاسي لقب البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس برسم الدورة 30. ورفع المغرب الفاسي رصيده عقب هذه النتيجة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن نهضة بركان صاحب المركز الثاني ب 57 نقطة، وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس طاهري في الدقيقة 52 وأيمن شباني في الدقيقة 72. وعرف اللقاء طرد لاعب أولمبيك تشيرا ياسين بوغاز في الدقيقة 41.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية. فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون. فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا باستعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف أثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب اللي كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة. وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسات التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق. وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر. وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس، وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة.

0: الإجرائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
1: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاتل. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
2: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 و2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
0: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات

0: المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
1: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربعية الذهبية ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك ب3-2 رغم إكماله المباراة ب10 لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج ب2-1 ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
0: أما في أخبار البطولة الوطنية فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة ب2-2، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة للفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان وطأ طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس. كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتت فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف. قل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم، ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية، في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لمن العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
0: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرفعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق داخل فضائه المتوسطي والإفريقي والدولي. احتفاء باليوم الدولي للتعاونيات، تنضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجا واستدامة وتضامنا. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواطنين مواكبة التقنية والمالية تروم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019، استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنيات المستفيدة من الدعم.
5: بسلا تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين، لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقاسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموعة القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
8: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
5: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما كانت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناصفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
1: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
0: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلا أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
1: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهح المسيرة في التتويج باللقب السادس.
0: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكل الجديد لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان وطار الطاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس. كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف. قلما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرحال الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
0: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
11: مرحبا فيكم، مرحبا بكم أنتما.
9: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
11: فكما تتعرفوا فالبشرة هي وداك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخلوا للاعضاء الاخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبده، اللي هما القلب، المخ، اي حاجه. فالجلده هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الاعضاء كلها. فاذا كانت هاد الجلده مريضه فمن طبيعه الحال تتوصل المرض حتى لدوك الاعضاء. فامتى تكون الحراره الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام واخا تكون شتاء فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحية خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديروه حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا أننا من تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهدة. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، ذوك الغبرة اللي كاينة في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الأشعة.
9: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
11: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فارونج ديال الصباح هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى خاصو يحيد ليكرون القديم، فما يمكنش نديرو واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديرو والو.
9: دكتور كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب للنوع البشره؟
11: الواقي الشمسي المناسب خاصو نبدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين، فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوضيه، اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا، ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر كل شهرين كل شهور حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
9: طيب دكتور واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
11: الوغ هنا كاين واحد واحد تقول واحد ديسكوسيون واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس
9: اشعه الشمس
11: قبل 3 سنين، فالا لقينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، هاد الجلده باقا ما ترضاتش، قد يخرع ثاني مثلا نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد يتحرقوا علاش؟ حيت الشمس تضرب في الرمله، الرمله شنو؟ الرمله سيدي كريستو وتتغيف حتى سميتو، دونك تيلصق محروق من الفوق ومن التحت، عاد تنحطو في المطلب حتى الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني، إذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشية أو لا في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديرو دي كومبينيزون ونقنعو له حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلدة ديالو.
9: دكتور بالنسبة للتغذية إلى أي حد كتأثر على صحة البشرة والمظهر ديالها؟
11: ألوغ التغذية مهمة سواء الجلدة ولا جميع الأعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزارة الصحة ولا النصائح ديال منظمة الصحة العالمية في جميع الأمراض الجلدية، أي حاجة خاصكم تعطوا فيتامينات، فالأكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناظر، نبعدوا من الحاجة اللي حلوة بزاف، داك الشيء ما عنده حتى شي فائدة.
9: غير صحيح نعم.
11: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو أخضر بحال اللوبيا، جلبانة، قرعة، فيها الحديد داكوغ، فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمة للجلدة ديالنا واللي مهمة للأعضاء ديالنا.
9: شكرا لك دكتور منير سبعي أخصائي في الأمراض الجلدية على كل هذه الإضاءات والتوضيحات.
11: مرحبا أشكرا
9: بجد. نضرب لكم موعد آخر في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقال. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
2: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
4: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول أربع أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
2: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء أربع مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلا أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
4: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهيرية المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل مقابل هدف واحد ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
2: أما في أخبار البطولة الوطنية فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
5: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
2: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونية الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرات نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
6: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات الرياء، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
7: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
8: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
6: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
9: في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
6: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
10: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
6: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
11: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
12: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
6: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
13: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة، وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفية، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص

0: رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
1: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعالية أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
2: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
1: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدوري ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس

0: العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حاتت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع، في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن، لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب المركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف، لقلما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم، ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية، في عصبة الأرض الإفريقية، إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
1: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مبارتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
6: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام من إدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام، كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
5: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس، في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
7: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، وحنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
8: مبادره اللي زوينه، جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا، باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
5: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
3: الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
9: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلامذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
5: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
11: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
10: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
12: هاد التعاونيات اللي تحولت، اللي ما بقتش غير تعاونيات في إطار نسميه اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون انتون باغ دي مقاولات اجتماعية، وهاد المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
13: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
4: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
14: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاتل. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما كانت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناصفة علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
1: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعالية أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
0: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
1: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى عمي كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدوري ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
0: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة صعود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكل الجديد لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب المركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف، لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
1: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
15: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. تتواصل رحلة المنتخب الوطني المغربي داخل كأس العالم، حيث حطت البعثة الوطنية رحالة بمدينة بوسطن الأمريكية بعد انتزاع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الفرنسي الذي أقصى منتخب باراغواي بهدف دون رد الخميس المقبل على ملعب بوسطن، في مباراة ستخطف أنظار عشاق أوراق كرة القدم بين منتخبين قدما أداء قويا طيلة منافسات المونديال قبل الوصول إلى هذا الدور. عميد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أقر بصعوبة المواجهة قائلا: سنلعب ضد فريق جيد جدا وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا. وفي باقي نتائج المونديال، ودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من دور الثمن بعدما تلقى هزيمة غير منتظرة أمام ناظره النرويجي بهدفين لهدف واحد، ليحجز المنتخب النرويجي بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي. وقدم المنتخب النرويجي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في إيقاف خطورة نجوم السامبا طوال اللقاء قبل أن يخطف إيرلينغ هالاند أضواء بتسجيل هدفي المباراة ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور المقبل، بينما انتهى مشوار البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند دور 16. وهكذا أنهت النرويج آمال سيلساو في المنافسة على اللقب السادس بعد خروج مبكر من البطولة رغم امتلاكهم كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. كما انتزع المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا وعسيرا أمام المكسيك أحد البلدان المضيفة للمونديال بنتيجة 3 أهداف لهدفين لتضرب موعدا مع النرويج في دور الربع. وبالرغم من النقص العددي في صفوف الإنجليز واضطرارهم لخوض اللقاء بعشرة لاعبين لأزيد من نصف ساعة، استنهض الأسود الثلاثة طاقاتهم البدنية والذهنية لانتزاع تأهل ثمين في أعقاب مواجهة اتسمت بالندية والإثارة، وقدموا عرضا كرويا يعكس شخصية المجموعة الحقيقية وربما يشكل نقطة تحول حاسمة في مسارهم بالمونديال. وفي خضم هذا الإنجاز الكبير بزغ نجم جود بيلينغهام الذي قدم أداء مبهرا طيلة فترات اللقاء، مؤكدا أنه المحرك الحقيقي لخط وسط الميدان الإنجليزي، حيث تميز بحضوره القوي في استرجاع الكرات وبنائه المنظم للعمليات الهجومية، فضلا عن نجاعته في معترك عمليات المكسيكيين بعد توقيعه لثنائية أبقت على حظوظ إنجلترا وضمنت لها تفوق ليثبت نجم ريال مدريد مكانته كقائد حقيقي. في قمة نارية من المنتظر أن تفي بوعودها، يلتقي الجاران البرتغال وإسبانيا ضمن ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في مباراة قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في حال الإقصاء. وسبق للمنتخبان أن التقيا العام الماضي في نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي انتهى بتتويج البرتغال بركلات الترجيح. ويسعى كل منتخب نحو تحقيق انتصار ومواصلة المشوار في المونديال في مباراة لا تقبل القسمة على 2. وفي المباراة الأخرى يسعى المنتخب الأمريكي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف بلجيكا على ملعب لومنفيلد في سياتل. فبعد بلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة السابعة عقب انتصار مستحق على البوسنة والهرسك، يملك المنتخب الأمريكي فرصة معادلة أفضل إنجاز له في المسابقة خلال القرن 21 والتأهل إلى الدور المقبل. ومنذ فوزه بثلاثية نظيفة على بلجيكا في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، خسر المنتخب الأمريكي المواجهات 6 بين الطرفين في جميع المسابقات وتلقى خلالها 15 هدفا. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.

0: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
1: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
0: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحالة ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصد. المعاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي إلى أبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناصفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعالية أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
5: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 و2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
3: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
5: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك ب3 أهداف مقابل 2، رغم إكماله المباراة ب10 لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج ب2 مقابل 1، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
3: أما في أخبار البطولة الوطنية فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة 2 رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
6: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة للفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتت فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة ب20 هدف. لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية، في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
3: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء. القصد بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار التعاون تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
9: وهذه التظاهرات تتأكد بالله لفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
8: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقال. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي إلى أبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناصفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعملية الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها

0: التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
1: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 و2000 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول أربع أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
0: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء أربع مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلا أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
1: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي في مشهد عهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي وصل مونديال 2016

0: 28 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: أما في أخبار البطولة الوطنية فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرحال الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لمن العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
1: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد بأكرة على الدور المركزي للشباب في ترسيخ الاستقرار في إفريقيا. في الصومال مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية جنوب البلاد. مصرع 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية. أهلا بكم من جديد. المستهل من العاصمة الغانية أكرا، حيث شكلت قضايا الاستقرار والحكامة محور نقاشات المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغيرات غير الدستورية. الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء القاري أكد على الدور المركزي للشباب كقوة دافعة لترسيخ التماسك الوطني، داعيا إلى ضرورة إدماجهم الفعلي في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: برؤية ترتكز على استشراف مستقبل القارة، شدد الوفد المغربي خلال المنتدى الثالث للتفكير حول التغييرات غير الدستورية في أفريقيا على أن الشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة، بل هم الرافعة الاستراتيجية الأهم لتكريس الاستقرار وحماية الأنظمة الدستورية. الوفد المغربي ركز في مداخلته على أهمية العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن أمن وتنمية المجسدة في إعلان طنجة، مع تشديد على ضرورة مواكبة الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، وهي مقاربة لا تكتفي بالجانب السياسي بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية وضمان استمرارية البرامج التشغيلية في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم بما يلمس المصالح المباشرة للمواطن الأفريقي. المنتدى المنظم بتعاون بين الاتحاد الأفريقي وحكومة غانا سعى إلى استكشاف جذور خيبة أمل الشباب الناتجة عن قضايا الحكام التي لم تحل بعد، وكيفية تحويل طاقاتهم نحو حلول دستورية مستدامة. كما ألح الجانب المغربي على أهمية الحوار والمشاورة المنتظمة، مستحضرا المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة.
4: نواصل جولتنا الإفريقية من الصومال. السلطات في البلاد أعلنت مقتل 15 مسلحا وإصابة 20 آخرين من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوب البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الأمن نفذت العملية في ضواحي منطقة فرزولي بإقليم شبيلة سفلى، وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإضعاف قدرات حركة الشباب وتفكيك الشبكات التي تخطط وتنفذ الهجمات. هذا وكان الجيش الصومالي قد نفذ طيلة الأسبوع الماضي عمليات مشابهة ضد أهداف لحركة الشباب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الختام من الكونغو الديمقراطية. لقي 20 شخصا مصرعهم، فيما فقد أكثر من 100 آخرين إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابا عائدين من أداء الامتحانات الوطنية إلى جانب ركاب آخرين في مقاطعة كاساي. المسؤول الإداري في منطقة إليبو فرانسوا كابولا قال إن فرق الإنقاذ انتشلت أول أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات. المصادر المحلية أفادت بأن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحالة ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
9: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما كانت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبور الصبوات الناسفة علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
1: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
0: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
1: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
0: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة صعود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
2: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكل الجديد لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف لقلما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
1: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور منير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
11: مرحبا فيكم، مرحبا بكم أنتما.
10: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
11: فكما تتعرفوا فالبشرة هي وداك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا انا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
10: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
11: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات حتى 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لافارونج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى خاصو يحيد ليكرون القديم. فمايمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
10: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
11: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيب، كاين اللي فيها لا غوزاسي ولا الوضيه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
10: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
11: الوغ هنا كاين واحد واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
10: اشعه الشمس
11: قبل 3 سنين. فإلا قينا ما ندوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في الرمله، الرمله شنو؟ الرمله سيدي كريستو، وتتغيف حتى سميتو، دونك تيسقط محروق من الفوق ومن التحت. عاد تنحطوا في الماء البحر، الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا، نديو لابلاج حتى العشيه او في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديو دي كومبينيزون، ونقنعوا له بحيث بعض المرات تيبغيوش، نقنعوا بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
10: دكتور، بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
11: الوغ التغذيه مهمه سواء الجلدة ولا جميع الأعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزارة الصحة ولا النصائح ديال منظمة الصحة العالمية في جميع الأمراض الجلدية، أي حاجة خاصكم تعطوا فيتامينات. فالنقل طبيعي، الخضر، الفواكه، نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضله نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده
12: غير صحيح نعم
11: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلد ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
12: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
11: مرحبا اشكرا بزاف.
12: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفية، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكن كانت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
2: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
3: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن صفحة رياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدوري ربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
2: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدوري الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
3: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
5: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف لقلما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
3: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولات من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين. وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا في استعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل ديالو. لذلك فالتساهل مع هذه الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة، وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى. الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم، ثم المؤسسات التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق، وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر، وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقال. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش التفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناصفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعالية أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.

0: السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
1: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماء دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
0: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في شهدين يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدف مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك

0: الشراء في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
1: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة للفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم، يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان هو الطاغي في الملعب، مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف، لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم، ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية، في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله يمال العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
0: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة، وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية، كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبات التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا توزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
6: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما كانت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
5: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
0: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
5: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة صعود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الرابع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
0: أما في أخبار البطولة الوطنية، فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق، مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
1: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكل الجديد لفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان طاغي في الملعب مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف، لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله لما العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
0: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
7: أول حاجة شفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن تلامد عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدأت كتحول قدام عينهم.
3: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة شهيرة. ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. تتواصل رحلة المنتخب الوطني المغربي داخل كأس العالم، حيث حطت البعثة الوطنية رحلة بمدينة بوسطن الأمريكية بعد انتزاع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الفرنسي الذي أقصى منتخب باراغواي بهدف دون رد الخميس المقبل على ملعب بوسطن، في مباراة ستخطف أنظار كرة القدم بين منتخبين قدم أداء قويا طيلة منافسات المونديال قبل الوصول إلى هذا الدور. عميد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أقر بصعوبة المواجهة قائلا: سنلعب ضد فريق جيد جدا وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا. وفي باقي نتائج المونديال، ودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من دور الثمن بعدما تلقى هزيمة غير منتظرة أمام نظيره النرويجي بهدفين لهدف واحد، ليحجز المنتخب النرويجي بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي. وقدم المنتخب النرويجي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في إيقاف خطورة نجوم السامبا طوال اللقاء قبل أن يخطف إيرلينغ هالاند أضواء بتسجيل هدفي المباراة ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور المقبل، بينما انتهى مشوار البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند دور 16. وهكذا أنهت النرويج آمال سيلساو في المنافسة على اللقب السادس بعد خروج مبكر من البطولة رغم امتلاكهم كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. كما انتزع المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا وعسيرا أمام المكسيك أحد البلدان المضيفة للمونديال بنتيجة 3 أهداف لهدفين لتضرب موعدا مع النرويج في دور الربع. وبالرغم من النقص العددي في صفوف الإنجليز واضطرارهم لخوض اللقاء بعشرة لاعبين لأزيد من نصف ساعة، استنهض الأسود الثلاثة طاقاتهم البدنية والذهنية لانتزاع تأهل ثمين في أعقاب مواجهة اتسمت بالندية والإثارة، وقدموا عرضا كرويا يعكس شخصية المجموعة الحقيقية وربما يشكل نقطة تحول حاسمة في مسارهم بالمونديال. وفي خضم هذا الإنجاز الكبير بزغ نجم جود بيلينغهام الذي قدم أداء مبهرا طيلة فترات اللقاء، مؤكدا أنه المحرك الحقيقي لخط وسط الميدان الإنجليزي، حيث تميز بحضوره القوي في استرجاع الكرات وبنائه المنظم للعمليات الهجومية، فضلا عن نجاعته في معترك عمليات المكسيكيين بعد توقيعه لثنائية أبقت على حظوظ إنجلترا وضمنت لها تفوق ليثبت نجم ريال مدريد مكانته كقائد حقيقي. في قمة نارية من المنتظر أن تفي بوعودها يلتقي الجاران البرتغال وإسبانيا ضمن ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في مباراة قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في حال الإقصاء. وسبق للمنتخبان أن التقيا العام الماضي في نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي انتهى بتتويج البرتغال بركلات الترجيح. ويسعى كل منتخب نحو تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في المونديال في مباراة لا تقبل القسمة على 2. وفي المباراة الأخرى يسعى المنتخب الأمريكي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف بلجيكا على ملعب لومنفيلد في سياتل. فبعد بلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة السابعة عقب انتصار مستحق على البوسنة والهرسك، يملك المنتخب الأمريكي فرصة معادلة أفضل إنجاز له في المسابقة خلال القرن 21 والتأهل إلى الدور المقبل. ومنذ فوزه بثلاثية نظيفة على بلجيكا في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، خسر المنتخب الأمريكي المواجهات الست الأخيرة بين الطرفين في جميع المسابقات وتلقى خلالها 15 هدفا. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بليغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بمشاركة المغرب، الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. رياضيا، المنتخب الوطني يحط الرحال ببوسطن تأهبا لمباراته أمام نظيره الفرنسي. إلى التفاصيل. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. شيماء جبران في المتابعة.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقي بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط المدنيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عملية التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحات تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعملية الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العطور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البطانة، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: وفي شأن آخر، أطلقت الأمم المتحدة أسبوعا غير مسبوق مخصصا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامنا مع انطلاق فعالية أسبوع جنيف الرقمي. التفاصيل مع إسماعيل المالكي.
5: لأول مرة تحتضن جنيف بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 26 2000، والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكتهن مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع اليوم بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكمة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول أربع أولويات رئيسة تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشرية.
3: في الشأن التشريعي، يعقد مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. وجاء في بلاغ للمجلس ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 على الساعة 10:30 صباحا الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دوليا، أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. الهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفادت بأن الحريق بات تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لامتداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء أربع مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الإنذار من المستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وبحسب فروق الأطفاء، فإن معظم بؤر اندلاع الحرائق تعود لأسباب بشرية، إلى أن انتشارها يتفاقم جراء توالي موجات الحر والجفاف الناجمة عن التغير المناخي. نفتح الآن الصفحة الرياضية ومع آخر أخبار المونديال، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني الرحالة ببوسطن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. إسماعيل المالكي والتقرير التالي.
5: من نيوجيرسي إلى بوسطن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل مقابل هدف واحد ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهيح المسيرة في التتويج باللقب السادس.
3: أما في أخبار البطولة الوطنية فقد توج المغرب الفاسي بلقبه السادس بعد فوزه على أولمبيك تشيرا في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد، منهيا بذلك انتظارا دام 41 عاما. الإطار الوطني هشام الإدريسي وصف هذا التتويج بالمستحق مشيدا في الوقت نفسه بمشروع الفريق. لنتابع.
0: هو تتويج عن جدارة واستحقاق، يعني منذ يعني الهيكلة الجديدة للفريق المغرب الفاسي بمكتب مسير جديد، طاقم تقني جديد، مدير رياضي جديد، ولاعبين جدد، يعني خلقوا يعني الإنجاز في أول موسم لهم، وهذا كان يعني مشروع ديال هذا المكتب المسير إلى المدى البعيد، فإذا به يحققونه في أول موسم. يعني صراحة جماهير تشكر على المساندة من أول دورة إلى آخر دورة. اليوم أنا تابعت المباراة، يعني اللون الأصفر كان هو طاغي في الملعب، مركب الكبير لمدينة فاس، كل يعني الفاسيين حضروا إلى هذا المباراة، رجال قدامى، لاعبين قدامى، كل من أتته فضاء المغرب الفاسي، الفريق المرصع بالألقاب يستحق هذا التتويج. هنيئا لهم، هنيئا للمغرب الفاسي بعد يعني سنوات عجاف، ولكن اليوم أثبتت المغرب الفاسي أنها قارعت كبار الأندية المغربية، الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، ونهضة بركان، وكذلك هداف جديد للبطولة الاحترافية بن جديدة بعشرين هدف. لقل ما شاهدنا عدد الأهداف في السنوات الأخيرة. المجمل القول أن المغرب الفاسي يعني فعل ما شاء في بطولة الاحترافية لهذا الموسم ويستحق هذا التتويج. إن شاء الله تكون إن شاء الله المكانة دياله في البطولة الإفريقية في عصبة الأرض الإفريقية إن شاء الله ثابتة بنتائج إيجابية، وإن شاء الله يمل العودة إلى تحقيق الألقاب الإفريقية.
3: هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونية الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع. في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
1: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
6: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
2: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
7: في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
2: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
8: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
2: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
9: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
10: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
2: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000.
13: هي قيمة مضافة لهذه الفئة التي تحظى بأهمية ضمن استراتيجية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي لقاءات طبعا تربوية جادة، طبعا نعرف أن كرة الكرام كرة القدم طبعا تؤلف بين القلوب، تجمع بين القريب والبعيد.
12: النزلاء الأحداث تابعوا هذه المباراة مرتدين قمصان المنتخب المغربي وحاملين الأعلام الوطنية. على امتداد أطوار المباراة تفاعلوا مع كل لحظة كروية بعفوية وحماس في مشهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
14: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
15: مبادره اللي زوينه جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
12: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة متابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
16: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرتها اليوم بجنيف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزير الفرنسي المنتدب المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينالف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنيات التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
17: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل

0: خلال أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار، بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم، أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: جاويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
2: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: خارج الحدود، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا، اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور الربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
3: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها.

0: بعثة المنتخب الوطني حاتت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: سعيد بلقياكم مستمعينا في هذه الحصة الإيكولوجية الجديدة، والبداية بالعناوين. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات هذا الأسبوع. مجلس جهة الرباط سر القريطرة يصادق على مشاريع للنهوض بالبنية التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأستراليا ترحب بقرار اليونسكو بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر. ونحظى إلى التفاصيل. بناء على معطيات علمية حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري. هذا التحيين يأتي من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. المزيد معك حفص الحجام.
5: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، الوكالة الوطنية للمياه والغابات حددت درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان، ناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازا، خنيفرة، الحوز، الصويرة، أكادير، إدونتانان وتارودانت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة أصيلة، تطوان، المضيق، الفنادق، جرادة، وجدة أنقاد، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا، سخيرات، تمارة، أزيلال، بني ملال، شيشاوة وميدالت. فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم والخميسات. وأهبت الوكالة بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أن العاملين بها وكذلك المصطافين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
4: إلى الرباط، حيث صادق مجلس جهة الرباط سل القنيطرة خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري على عدد من مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بالبنيات التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية والثقافية على المستوى البيئي والتنمية المستدامة. فقد وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة وتمويل تتعلق بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة ببقنادل لإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي ملاعب القرب والمساحات الخضراء بمدينتي الرباط وسلة، كما صدق على إنجاز القطب الفلاحي للغرب، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سل القنيطرة وجمعية جهات المغرب من أجل المساهمة بمليوني درهم لتمويل أشغال وفعاليات مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU موند العالمية. في موضوع آخر، رحبت أستراليا بمسودة قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو القاضي بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر، ويأتي ذلك على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم جراء ظاهرة بيضاض المرجان، وهي ظاهرة تتحول خلالها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض نتيجة الإجهاد الحراري ما يزيد من خطر نفوقها. في هذا الصدد، أبرزت مساعدة وزير السياحة الأسترالية نيتا غرين في تصريحات بثها تلفزيون من العاصمة كانبرا، أبرزت أن قرار مركز التراث العالمي التابع لليونسكو يعد اعترافا بالجهود المتواصلة التي تبذلها أستراليا من أجل حماية وتدبير هذا المعلم الطبيعي الهام. كان خبراء أمميون قد أوصوا في وقت سابق بإدراج الموقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إثر تسجيل عدة موجات من ابيضاض المرجان خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد منذ عام 2016 5 موجات من ابيضاض المرجان على نطاق واسع خلال فصل الصيف، غير أن الحكومة الأسترالية كثفت من جهودها ومساعيها لتفادي هذا التصنيف درءا لتداعيات السلبية المحتملة على القطاع السياحي. وبهذا مستمعينا نضع وإياكم نقطة نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
2: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة، وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
1: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينالف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرجية.
8: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة الثامنة الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: جاويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
5: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: خارج الحدود أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا نلحظ بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل الملكي.
0: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أعطيت من المركز الوطني ببوزنيقة الشاطئ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم يستمر حتى نهاية شهر غشت، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة.
9: انطلاقة تمت زعما في أجواء ديال البهجة والسرور نظرا للحجم الاستعدادات اللي كان المركز هاد الشهور الأخيرة، لا من ناحية الفضاءات ولا من ناحية المطعمة ولا من ناحية هذا الشيء اللي كيخلي زعما نواكبوا الانتظارات ديال الأسر والجمعيات والأطفال.
5: وزارة الشباب والثقافة والتواصل أولت أهمية خاصة للإنصاف المجالي في هذه الدورة من خلال تشجيع مشاركة الفتيات وأطفال العالم القروي مع إدماج أطفال برنامج محاربة الهدر المدرسي لأول مرة كسابقة نوعية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: عدد جديد من يوميات المونديال، مرحبا بكم. تتواصل رحلة المنتخب الوطني المغربي داخل كأس العالم، حيث حطت البعثة الوطنية رحالة بمدينة بوسطن الأمريكية بعد انتزاع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي عقب فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الفرنسي الذي أقصى منتخب باراغواي بهدف دون رد الخميس المقبل على ملعب بوسطن في مباراة ستخطف أنظار عشاق كرة القدم بين منتخبين قدما أداء قويا طيلة منافسات المونديال قبل الوصول إلى هذا الدور. عميد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أقر بصعوبة المواجهة قائلا: سنلعب ضد فريق جيد جدا وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا. وفي باقي نتائج المونديال، ودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من دور الثمن بعدما تلقى هزيمة غير منتظرة أمام نظيره النرويجي بهدفين لهدف واحد ليحجز المنتخب النرويجي بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي. وقدم المنتخب النرويجي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي ونجح في إيقاف خطورة نجوم السامبا طوال اللقاء قبل أن يخطف إيرلينغ هالاند الأضواء بتسجيل هدفي المباراة ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور المقبل، بينما انتهى مشوار البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عند دور 16. وهكذا أنهت النرويج آمال سيلساو في المنافسة على اللقب السادس بعد خروج مبكر من البطولة رغم امتلاكهم كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. كما انتزع المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا وعسيرا أمام المكسيك أحد البلدان المضيفة للمونديال بنتيجة 3 أهداف لهدفين لتضرب موعدا مع النرويج في دور الربع. وبالرغم من النقص العددي في صفوف الإنجليز واضطرارهم لخوض اللقاء بعشرة لاعبين لأزيد من نصف ساعة، استنهض الأسود الثلاثة طاقاتهم البدنية والذهنية لانتزاع تأهل ثمين في أعقاب مواجهة اتسمت بالندية والإثارة. وقدموا عرضا كرويا يعكس شخصية المجموعة الحقيقية وربما يشكل نقطة تحول حاسمة في مسارهم بالمونديال. وفي خضم هذا الإنجاز الكبير بزغ نجم جود بيلينغهام الذي قدم أداء مبهرا طيلة فترات اللقاء مؤكدا أنه المحرك الحقيقي لخط وسط الميدان الإنجليزي، حيث تميز بحضوره القوي في استرجاع الكرات وبنائه المنظم للعمليات الهجومية فضلا عن نجاعته في معترك عمليات المكسيكيين بعد توقيعه لثنائية أبقت على حظوظ إنجلترا وضمنت لها تفوق ليثبت نجم ريال مدريد مكانته كقائد حقيقي. في قمة نارية من المنتظر أن تفي بوعودها، يلتقي الجاران البرتغال وإسبانيا ضمن ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في مباراة قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في حال الإقصاء. وسبق للمنتخبان أن التقيا العام الماضي في نهائي دور الأمم الأوروبية والذي انتهى بتتويج البرتغال بركلات الترجيح. ويسعى كل منتخب نحو تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في المونديال في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. وفي المباراة الأخرى يسعى المنتخب الأمريكي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف بلجيكا على ملعب لومنفيلد في سياتل. فبعد بلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة السابعة عقب انتصار مستحق على البوسنة والهرسك، يملك المنتخب الأمريكي فرصة معادلة أفضل إنجاز له في المسابقة خلال القرن الحادي والعشرين والتأهل إلى الدور المقبل. ومنذ فوزه بثلاثية نظيفة على بلجيكا في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، خسر المنتخب الأمريكي المواجهات الست الأخيرة بين الطرفين في جميع المسابقات وتلقى خلالها 15 هدفا. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرت اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينالف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
0: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار، بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
3: جاوياً، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
1: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماج السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
3: خارج الحدود أتى حريق غبوي مهول على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل الملكي.
5: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمانية النهائية وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك ب3 أهداف مقابل 2، رغم إكماله المباراة ب10 لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج ب2 مقابل 1، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
3: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوري صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة، وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم.

يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: كشفت السلطات الإسبانية أن البلاد تتعرض لقرابة 177 ألف هجوم إلكتروني سنويا، منها حوالي 1000 هجوم يستهدف البنى التحتية والخدمات الحيوية ولا سيما المطارات والمستشفيات. وحسب التقرير السنوي حول الأمن القومي لعام 2025، فإن إسبانيا تعد من بين أكثر الدول استهدافا بالهجمات الإلكترونية في العالم. وبحسب التقرير تهدف هذه الهجمات إلى تعطيل عمل البنى التحتية الحيوية، لكن يتم صدها بفضل نظام للأمن السيبراني يعتبر من بين الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي. الجرائم الإلكترونية تشكل الفئة الوحيدة من الجرائم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في إسبانيا في العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع في سياق التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن السيبراني. التقرير لفت الانتباه أيضا إلى تزايد المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة إبان بعض الأحداث الاستثنائية مثل حرائق الغابات أو فترات التوترات الاجتماعية الشديدة. كليك،
1: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرات النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
6: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرت اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينالف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
5: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص

0: قرارات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120. أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم، أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد الشهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: جاويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتثمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
2: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: خارج الحدود، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا، اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل الملكي.
3: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبوري للمربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026

0: 26 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد بأكرة على الدور المركزي للشباب في ترسيخ الاستقرار في إفريقيا. في الصومال مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية جنوب البلاد. مصر 20 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية. أهلا بكم من جديد. المستهل من العاصمة الغانية أكرا، حيث شكلت قضايا الاستقرار والحكامة محور نقاشات المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغيرات غير الدستورية. الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء القاري أكد على الدور المركزي للشباب كقوة دافعة لترسيخ التماسك الوطني، داعيا إلى ضرورة إدماجهم الفعلي في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: برؤية ترتكز على استشراف مستقبل القارة، شدد الوفد المغربي خلال المنتدى الثالث للتفكير حول التغييرات غير الدستورية في أفريقيا على أن الشباب ليسوا فقط فئة مستهدفة، بل هم الرافعة الاستراتيجية الأهم لتكريس الاستقرار وحماية الأنظمة الدستورية. الوفد المغربي ركز في مداخلته على أهمية العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية المجسدة في إعلان طنجة، مع التشديد على ضرورة مواكبة الدول التي تمر بمراحل انتقالية سياسية عبر مقاربة شاملة، وهي مقاربة لا تكتفي بالجانب السياسي بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية وضمان استمرارية البرامج التشغيلية في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم بما يلمس المصالح المباشرة للمواطن الأفريقي. المنتدى المنظم بتعاون بين الاتحاد الأفريقي وحكومة غانا سعى إلى استكشاف جذور خيبة أمل الشباب الناتجة عن قضايا الحكامة التي لم تحل بعد، وكيفية تحويل طاقاتهم نحو حلول دستورية مستدامة. كما ألح الجانب المغربي على أهمية الحوار والمشاورة المنتظمة، مستحضرا المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز المواكبة المستدامة للانتقالات السياسية في القارة.
4: نواصل جولتنا الإفريقية من الصومال. السلطات في البلاد أعلنت مقتل 15 مسلحا وإصابة 20 آخرين من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوب البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الأمن نفذت العملية في ضواحي منطقة فرزولي بإقليم شبيلة السفلى، وأضافت أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإضعاف قدرات حركة الشباب وتفكيك الشبكات التي تخطط وتنفذ الهجمات. هذا وكان الجيش الصومالي قد نفذ طيلة الأسبوع الماضي عمليات مشابهة ضد أهداف لحركة الشباب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الختام من الكونغو الديمقراطية، لقي 20 شخصا مصرعهم فيما فقد أكثر من 100 آخرين إثر غرق قارب خشبي كان يقل طلابا عائدين من أداء الامتحانات الوطنية إلى جانب ركاب آخرين في مقاطعة كاساي. المسؤول الإداري في منطقة إليبو فرانسوا كابولا قال إن فرق الإنقاذ انتشلت أول أمس 20 جثة وتمكنت من إنقاذ 80 شخصا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة وتواجه صعوبات. المصادر المحلية أفادت بأن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو خلال رحلته بين إليبو وسانكورو، فيما يرجح أن تكون الحمولة الزائدة وراء وقوع الحادث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر.
7: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
1: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
8: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار، بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لاسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: جاويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير لحفص الحجام.
9: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: خارج الحدود أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
0: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
1: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور منير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وداك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون الغيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكونسولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 سوايع حتى 6 سوايع، بعض المرات 8 سوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فارونج ديال الصباح، هذا سنعمروا، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكخون مداخله، خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بوسونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو دياغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد واحد نقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما تربطاتش. قد يخرع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغف ضمنا ضمنا شنو ضمنا سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء البحر الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لا بلاج حتى العشيه او الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فناكلوا طبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف نبعدوا من المناضه نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داكشي ما عنده حتى شي فائده وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا اشكرا
1: بجد. نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendance. Rime Radio. Rime Radio.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
2: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكمة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرجية.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
2: جاويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
5: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
6: خارج الحدود أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني أن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور الربع النهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
7: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات الثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك ب3 أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة ب10 لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج ب2-1، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليسا وفي التتويج باللقب السادس.
6: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية ولت من الظواهر المنتشرة في العديد من المدن المغربية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، وهذا السلوك المتهور اللي أصبح عدوى بين الشباب كيتمثل في القيام بحركات خطيرة واستعراضات بهلوانية في الطرقات العامة، أي في أماكن فيها مواطنين بسيارتهم ودراجاتهم، أيضا مواطنين راجلين وكيقودوا بعجلة واحدة وبسرعة مفرطة، أو كينفذوا مناورات مفاجئة كتهدد سلامة السائق ومستخدمي الطريق. وعلى الرغم من أن بعض الشباب كينظروا لهذه السلوكيات باعتبارها وسيلة لإبراز الشجاعة أو اكتساب الشهرة بالأقران، فهي في الواقع كتعكس واحد القدر كبير من التهور وانعدام المسؤولية، وكتطرح إشكالات اجتماعية وتربوية متعددة كتستدعي الدراسة والمعالجة. من الناحية الاجتماعية كترتبط السياقة الاستعراضية بمجموعة من العوامل النفسية والثقافية والتربوية، فمرحلة الشباب كتميز بالرغبة في إثبات الذات والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، الأمر اللي كيدفع بعض الأفراد لتبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر من أجل لفت الانتباه أو كسب إعجاب الآخرين. كما أن تأثير جماعة الأصدقاء كيلعب دور مهم في تشجيع هذه الممارسات، وهذا هو اللي كنلاحظوه في الشوارع ديالنا. شباب كتار كيتجمعوا في أوقات متأخرة من الليل من أجل هذه المغامرة في السياقة، وكيوجدوا فيها متعة كبيرة، وكيسعوا بعض الشباب لتقليد أقرانهم أو منافسة ديالهم في القيام بحركات أكثر خطورة، وكيتزاد الأمر تعقيد من اللي كيصوروا فيديوهات وهما كيسوقوا بهذه الطريقة الخطيرة، وكينشروا مقاطع من هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتظهر فيها هذه الاستعراضات، وكيحظوا بعدد كبير من المشاهدات والتفاعلات، الأمر اللي كيغري آخرين بتكرارها بدون إدراك العواقب المحتملة ديالها. وما يمكنش فصل هذه الظاهرة على التحولات الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع، بحيث في السنوات الماضية ما كانوش الوالدين كيقبلوا يشريوا الأبناء ديالهم دراجة نارية إذا ما كانش محتاجها فعلا للذهاب مثلا للثانوية أو الكلية بسبب بعد المسافة، لكن ماشي يشريوها من أجل السياقة الاستعراضية وركوب المخاطر بهذه الطريقة. فاليوم تغيرات أحوال الأسر، وصبح الإبن كيفرض على الوالدين ديالو اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، وهي مكلفة لأنها ماشي عادية. لكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هاد الوالدين كيعرفوا اشنو كيعملوا الابناء ديالهم بهاد الدراجات في الشوارع ام لا؟ وشنو السبب اللي كيخليهم ما يراقبوهمش في المساء؟ فين هي سلطه الوالدين، خاصه وان هاد الشباب المتهور مازال صغير وكيعتمد على والديه، واغلبيتهم الساحقه مازالوا في مقاعد الدراسه. اكيد بعض الشباب كيعانيوا من الفراغ وضعف فرص الترفيه والتاطير، وهذا اللي كيجعل الشارع فضاء بديل للتعبير على الذات وابراز القدرات. لكن أسر هؤلاء الشباب ما كيتمكنوش من توفير المتابعة والتوجيه اللازمين لهم، إما بسبب ضغوط الحياة أو ضعف التواصل الأسري أو الإهمال، وهذا اللي كيخلي المجال مفتوح أمام تأثيرات خارجية اللي كيكون غالبيتها سلبي. لذلك السياقة الاستعراضية للدراجات النارية ماشي مجرد سلوك فردي معزول، هي نتاج تفاعل عوامل اجتماعية متعددة. من ناحية تربوية كتبين هذه الممارسات على قصور في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، فالتربية ما كتقتصرش على نقل المعارف، بل كتشمل أيضا تنمية الوعي بالسلوك المدني وتعزيز الإحساس بالمسؤولية، لأن الشارع فضاء عام وماشي خاص بهاد الشباب، لأنهم اللي كيقوموا في استعراضات خطيرة في الطريق العمومي فهما كيتجاهلوا حقوق الآخرين في الأمن والسلامة، وكيعرضوا حياة المارة والسائقين للخطر، وكيبينوا أن هاد السلوك هو تعبير على ضعفهم في استيعاب القيم التربوية المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية واحترام النظام العام. ومخاطر السياقة الاستعراضية كتجاوز الأضرار الفردية وكتشمل كل أفراد المجتمع، والحوادث الناتجة عليها تقدر تؤدي لإصابات خطيرة أو عاهات دائمة أو الوفيات، وكيخلف آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة على الأسر والمؤسسات الصحية وعلى المجتمع عامة. وهذه السلوكيات كتساهم أيضا في نشر الإحساس بعدم الأمان داخل الفضاءات العامة، وكتأثر سلبا على صورة الشباب كيمثلوا طاقة المجتمع والمستقبل دياله. لذلك فالتساهل مع هذا الظاهرة يقدر يؤدي لترسيخ ثقافة الاستهتار بالقانون والتقليل من قيمة الحياة الاجتماعية المشتركة، وباش نواجهوها خاص الأسرة تحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى وتقوم بواجبها في الوقاية من هذه السلوكيات بمتابعة اهتمامات الأبناء والمراقبة ديالهم. ثم المؤسسات التعليمية من خلال إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية وورشات كتستهدف تنمية الوعي بمخاطر السرعة والسلوكيات الخطيرة في الطريق، وخاص أيضا تشجيع الأنشطة الرياضية اللي صبحات من الأنشطة اللي كيهتموا بها الشباب أكثر، خاص فقط تشجيعهم حتى يفرغوا طاقتهم في بيئات آمنة ومنظمة كتوفر لهم فرص لإبراز قدراتهم بعيد على المخاطر، وأيضا الاهتمام بالأنشطة الثقافية اللي كتعرف بقيم احترام القانون والمحافظة على النفس وتحسيس الشباب بأنهم مهمين بالنسبة للأسرة والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
2: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرت اليوم بجنيف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزير الفرنسي المنتدب المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينالف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكمة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاص

0: الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم، أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد الشهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: جاويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير لحفص الحجام.
2: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
1: خارج الحدود، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا، اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
3: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها. المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم السيليسا. وفي في التتويج باللقب السادس.
1: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026

0: 22 الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجاً استثنائياً يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بالعناوين. وفد برلماني مغربي يشارك بالقاهرة في أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. اليوم الدولي لتعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكرس موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بيسالة تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين يومي السبت والأحد بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وخلال الجلسة العامة للجمعية أكد السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنخرط في مسار متواصل لتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق داخل فضائه المتوسطي والإفريقي والدولي. احتفاء باليوم الدولي للتعاونيات تنضم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المجتمع الدولي للإشادة بالدور الجوهري الذي تطلع به التعاونيات في بناء مجتمعات أكثر إدماجا واستدامة وتضامنا. التفاصيل مع حفص الحجام.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أوضحت في بلاغ لها أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة يتماشى بشكل كلي مع المبادئ التأسيسية للمبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2005 تكريسا للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين. ومن خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تؤكد المبادرة موقعها كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفضل آلية للمواطنين مواكبة التقنية والمالية تروم هيكلة وتحديد التعاونيات مع تحفيز تطوير سلاسل القيمة المحلية. خلال المرحلة الثالثة من المبادرة التي أعطيت انطلاقتها سنة 2019 استفادت أكثر من 4950 تعاونية من المواكبة التقنية والمالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه الدينامية ساهمت بقوة في إدماج النساء اللواتي يمثلن أكثر من 40% من البنيات المستفيدة من الدعم.
3: بيسالة تم تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة. وفي ختام الجمع العام التأسيسي انتخب أمين إبراهيم البركاوي رئيسا لهذه الجمعية الجديدة التي تروم المساهمة الفاعلة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل القطاع وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين المواطنين، لا سيما الجمعيات الموازية والمهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية التي تتقاسم الأهداف نفسها. وفي هذا السياق أكد على أهمية إرساء ذكاء جماعي يتجاوز مجموع القدرات الفردية بما يتيح تجميع مختلف الكفاءات العالية وتحقيق أفضل النتائج. مستمعينا بهذا نصل إلى نهاية موعدنا الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
5: It's our first time being here.
4: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
1: الخبر من المصدر. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيع لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات نجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01526 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرشية.
7: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. واستعرض وزير العدل عبداللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8 و53 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120 أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194 أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور ولاسيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
0: جاويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
8: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
0: خارج الحدود أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026 حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور ربع نهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل الملكي.
9: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد كرة القدم المغربية، وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدارية البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمانية النهائية، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
0: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة. قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرات النهاية علنت على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياتها. حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا تجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
0: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرجية.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5 فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي الرئوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار، بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لاسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194، أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم، أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
5: جاويا، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير حفص الحجام.
6: في إقليم الدريوش بجهة الشرق، يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
5: خارج الحدود، أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني أن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماء دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا، اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور الربع النهائي. في المقابل، شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
7: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحالة بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي، ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية، تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن، لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي، وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم سيليساو في التتويج باللقب السادس.
5: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية، انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وتطويره على مستوى الإقليم.
11: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوب لاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
10: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
12: هاد التعاونيات اللي تحولت اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميها اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكونونطون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهذه المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف التحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة سطات ولا في إقليم سطات،
13: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
10: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
14: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
15: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
6: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتوجين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة، وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاذ جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
5: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرجية.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمتها التعديلات التي أجريت على بعض المواد ولا سيما المادة 58 و69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة الثامنة الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120 أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194 أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا

0: في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير لحفص الحجام.
1: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
0: خارج الحدود أتى حريق غباوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني بأن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماد دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور الربع النهائي. في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
2: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم السيلسا وفي التتويج باللقب السادس.
0: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو.

0: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات تفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الصحراء تقضي بتكليفهم عليهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا بكم، وهذه عناوينها. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي محور مباحثات السيدة صغروشني مع نظيرتها الفرنسية في جنيف. بخصوص كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة من الدار البيضاء وبوسطن. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. إلياس أبو الرجاء.
0: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
3: شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها اليوم بجنيف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصاروشني مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية ألون هينانف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي من 6 إلى 7 يوليوز عدة محاور للتعاون شملت على الخصوص البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، وكذا الحكامة والبنية التحتية والسيادة الرقمية. صدقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم بالأغلبية على مشروع القانون رقم 015-26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. تقرير في هذا الموضوع لفاطمة الزهراء الرجية.
4: حظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياتها. واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 8, 53, 69 والمواد من 140 إلى 194. الوزير أوضح فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالة التنافي بالنسبة للعدل أنه إذا أصبح هذا الأخير في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما، مبرزا أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. فيما يتعلق بالمادة 53 الخاصة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أوضح السيد وهبي أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. من جهة أخرى، توقف الوزير عند المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، موضحا أن المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما قد ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120، أشار الوزير إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص أرشيف العدول، أعلن السيد وهبي أن الوزارة التي يشرف عليها تعمل على إنشاء أرشيف منظم، مضيفا أن جميع العقود ستصبح ممسوحة إلكترونيا ومحفوظة، لسيما أن وثائق مثل عقود الزواج والملكيات وإثبات النسب قد تتعرض للضياع. وبخصوص المواد من 140 إلى 194 أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. من جهتهم أعرب نواب من المعارضة عن أملهم في أن ينصف قرار المحكمة الدستورية العدول في قضايا أخرى على غرار المساواة مع الموثقين والحقوق المهنية، مؤكدين أن موقف المعارضة مؤيد لقضايا المرأة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو المنصرم بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، ولا سيما تلك المرتبطة بعدد الشهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
3: جاويا تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم دريوش تقديم دعمها القوي للعديد من التعاونيات لتتمين منتجاتها المجالية، ولا سيما في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومشتقاته، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. تقرير لحفص الحجام.
5: في إقليم الدريوش بجهة الشرق يبرز اتحاد تعاونيات عسل جبال تفرسيت كنموذج حي لنجاعة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سعيها لتحويل الأنشطة القروية من القطاع غير المهيكل إلى دينامية اقتصادية منظمة ومقننة. هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة، نجح في تجميع عدة تعاونيات محلية تحت لواء اتحاد متكامل يضم كفاءات من الشباب والنساء، مما يكرس مقاربة النوع الاجتماعي والإدماجي السوسيو-اقتصادي. فوزي دلوع رئيس الاتحاد أكد أن مواكبة أطر المبادرة مكنت من تقريب المنتجات المجالية عالية الجودة كالعسل والزيوت العطرية من المستهلك بأسلوب عصري وتنافسي.
3: خارج الحدود أتى حريق غابوي مهول على ما لا يقل عن 13,000 هكتار من الغطاء النباتي في منطقة فوزيلا شمال البرتغال، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن السلطات البرتغالية. وأفادت الهيئة الوطنية للوقاية المدنية على موقعها الإلكتروني أن الحريق بات صباح اليوم تحت السيطرة بعدما دخل مرحلة الإخماء دون تسجيل أي خطر لإمداد ألسنة اللهب، ولا يزال جزء كبير من التراب البرتغالي يواجه اليوم خطرا مرتفعا أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق، حيث تم إبقاء 4 مناطق في شمال ووسط البلاد تحت حالة الانذار من مستوى الأحمر بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. رياضيا اللحظة بداية بأخبار مونديال 2026، حيث حطت بعثة المنتخب الوطني رحال ببوستن تأهبا للقمة المرتقبة بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي ضمن منافسات الدور الربع النهائي، في المقابل شهدت المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل على يد المنتخب النرويجي. تقرير إسماعيل المالكي.
6: من نيوجيرسي إلى بوستن تتواصل رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026، رحلة لم تعد مجرد مشاركة في كأس العالم، بل تحولت إلى قصة يكتبها منتخب آمن بقدراته والتف حوله ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجها. بعثة المنتخب الوطني حطت الرحال بمدينة بوسطن، حيث ينتظرها الخميس المقبل واحد من أصعب امتحاناتها في هذه النسخة، عندما تلاقي المنتخب الفرنسي في الدور الربع في مواجهة تحمل رهان العبور إلى المربع الذهبي ومواصلة كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية. وبالتوازي مع التحضيرات التقنية تتواصل التعبئة الجماهيرية لمساندة الأسود، بعدما أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج استثنائي يضم 12 رحلة مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن لتمكين الآلاف من الجماهير المغربية من مؤازرة المنتخب في هذا الموعد التاريخي، في مشهد يجسد مرة أخرى قوة الارتباط بين الأسود وجماهيرهم. وفي باقي مباريات ثمن النهائي وصل مونديال 2026 مفاجآتها، المنتخب الإنجليزي انتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، فيما كانت المفاجأة الأكبر خروج المنتخب البرازيلي من المنافسة بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد، ليقود إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى ربع النهائي وينهي حلم السيليسا. وفي في التتويج باللقب السادس.
3: وفي إطار حديثنا دائما عن كأس العالم 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا استثنائيا يشمل 12 رحلة جوية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن. نقطة نهاية النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو. غيم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد والشرق والجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
9: غيم راديو.
0: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتردانت والدار البيضاء والحجب وتطوان رضوان والفقي بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبهوا في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المصدرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني. وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
9: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
9: حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم استمرار الطقس الحار إلى محليا جد حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وداخل منطقة سوس. ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادما ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد والشرق والجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض داخل الغرب والجنوب الشرقي، وستكون في ارتفاع بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين أصيلة والدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.
9: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل وتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وعلى الفور يضيف البلاغ، تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني. قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي ترتيبة التي تلاها ترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط، بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإعاز من تنظيم داعش، حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة، فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الأفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
11: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطية.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
14: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
13: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة. ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
15: البرمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماف راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
17: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
13: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 30 و2000، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
16: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة تعاونية الأطلس المتوسط تستعرض مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة. بسمارة تنظيم حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. والمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش سهرة ساحرة تحتفي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة. استعرضت تعاونية الأطلس المتوسط بخنيفرة مساهماتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونية.
4: التعاونيات الذي اختير له هذه السنة شعار التعاونيات في خدمة السلام في العالم. ونظمت هذه التظاهرة في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط. وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة. احتضن مركز الشيخ سيدي أحمد رقيبي بسمارة فعاليات حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وذلك في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية. لنتابع.
21: في مبادرة تروم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم بسمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026. وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
22: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
23: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر تربوية في مدرستنا.
21: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
4: في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، عاش عشاق الفولكلور بقصر البديع بمراكش على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة.
21: على هذه الإيقاعات الفولكلورية احتفى الجمهور المراكشي بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. سهرة الافتتاح سافر الجمهور في رحلة فنية عبر مختلف تجليات الفولكلور والتراث اللامادي المغربي.
24: هذا المهرجان يعتبر من أقدم المهرجانات المغربية التي تعنى بالتراث المغربي، خصوصا أن التراث المغربي وكما هو وارد في تصدير دستور المملكة هو تراث غني.
21: وعلى منصة المهرجان تعاقبت فرق فولكلورية تمثل مختلف جهات المملكة، وقدمت عروضا فنية متميزة مزجت بين الغناء والرقص والموسيقى التقليدية، وأبرزت كل لوحة فنية خصوصية التعبيرات الإبداعية المحلية.
25: ونعتز بتواجدنا فيه، ونعتز مولي بأننا نجبر هذا الكم الهائل من الفرق اللي تمثل المغرب من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذا الحمد لله يدل على شيء، يدل على أن المغرب الحمد لله الزاخر بالثقافة والزاخر بالفنون.
26: احنا جد فخورين بهذا الحضور ديالنا، لأن الفرقة ديال حوشي السنت هي من المؤسسين ديال هذا المهرجان اللي تأسس بدأ من بداية الستينات إلى يومنا هذا، وديما تيسنت حاضرة في هذا المهرجان.
21: وتحتفي السهرات والعروض الفرجوية بعدد من الفنون التقليدية، من بينها أحيدوس والدقة المراكشية، العيطة، عبيدة ترمة، قناوة، رقادة، عيساوة والقدرة، إلى جانب عروض تقدمها فرق فنية من إفريقيا والصين.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بالصويرة، شكلت آليات تعزيز الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. هذا اللقاء جمع أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. برنامج هذا الحدث تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مدينة الصويرة، كما جرى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة وجمعية شباب الفن الأصيل بالصويرة. أشغال اللقاء توجت بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
13: في أجواء حماسية مفعمة بروح الوطنية، اجتمع نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء أمام شاشة تلفزية كبيرة بفناء المركز الذي تزين بالأعلام الوطنية لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم أمام المنتخب الكندي برسم ثمن.

0: شهد جسد روح الانتماء والوحدة خلف المنتخب الوطني رغم بعد المسافات.
1: احنا المبادرة عجبتنا وكنشجع المنتخب ديالنا من السجن، احنا فرحانين وكنحسوا براسنا ان شاء الله المغرب يمشي بعيد.
2: مبادرة اللي زوينة جمعونا باش نتفرجوا في الماتش ديال المنتخب الوطني ديالنا باش نشجعوا حتى حنايا ونكونوا حنا فرحانين ان شاء الله المنتخب ديالنا يربحنا ويفرحوا.
0: هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاء السجني وجعله فضاء للتأهيل يهدف إلى إصلاح النزلاء وترسيخ قيم المواطنة الحقة عبر برامج تربوية ثقافية ورياضية، مما يضمن اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنه.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب. أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
5: It's our first time being here.
4: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
8: سعيد بلقياكم مستمعينا في هذه الحصة الإيكولوجية الجديدة، والبداية بالعناوين. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات هذا الأسبوع. مجلس جهة الرباط سر القريطرة يصادق على مشاريع للنهوض بالبنية التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأستراليا ترحب بقرار لليونسكو بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر. ولحظة اللحظة إلى التفاصيل. بناء على معطيات علمية حيانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق

0: الحساسة والمعارضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري. هذا التحيين يأتي من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. المزيد معك حفص الحجام.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية والظروف التوبوغرافية للمناطق، الوكالة الوطنية للمياه والغابات حددت درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان، ناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازا، خنيفرة، الحوز، الصويرة، أكادير، إيدونتانان وتارودانت، وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة أصيلة، تطوان، المضيق، الفنادق، جرادة، وجدة أنقاد، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا، سخيرات، تمارة، أزيلال، بني ملال، شيشاوة وميدالت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة، دريوش، مكناس، الحاجب، بولمان، صفرو، سيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أن العاملين بها وكذلك المصطافين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: إلى الرباط، حيث صادق مجلس جهة الرباط سل القنيطرة خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري على عدد من مشاريع الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بالبنيات التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية والثقافية على المستوى البيئي والتنمية المستدامة. فقد وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة وتمويل تتعلق بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة ببقنادل لإعادة استعمال المياه المعالجة لسقي ملاعب القرب والمساحات الخضراء بمدينتي الرباط وسلة، كما صادق على إنجاز القطب الفلاحي للغرب، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وجمعية جهات المغرب من أجل المساهمة بمليوني درهم لتمويل أشغال وفعاليات مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU موند العالمية. في موضوع آخر، رحبت أستراليا بمسودة قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو القاضي بعدم إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر، ويأتي ذلك على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم جراء ظاهرة بيضاض المرجان، وهي ظاهرة تتحول خلالها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض نتيجة الإجهاد الحراري ما يزيد من خطر نفوقها. وفي هذا الصدد، أبرزت مساعدة وزير السياحة الأسترالية نيتا غرين في تصريحات بثها تلفزيون من العاصمة كانبرا، أبرزت أن قرار مركز التراث العالمي التابع لليونسكو يعد اعترافا بالجهود المتواصلة التي تبذلها أستراليا من أجل حماية وتدبير هذا المعلم الطبيعي الهام. وكان خبراء أمميون قد أوصوا في وقت سابق بإدراج الموقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إثر تسجيل عدة موجات من ابيضاض المرجان خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد منذ عام 2016 5 موجات من ابيضاض المرجان على نطاق واسع خلال فصل الصيف، غير أن الحكومة الأسترالية كثفت من جهودها ومساعيها لتفادي هذا التصنيف درءا لتداعيات السلبية المحتملة على القطاع السياحي. وبهذا مستمعينا نضع وإياكم نقطة نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نعم،
4: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ستات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثل 40 تعاونية نشيطة المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم.
5: تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي ألقاها مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية التي تعنى بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تم تنظيم مختبر كوبلاب لفائدة الجمعيات، وهو فضاء يختص بمنح المواكبة والتأطير والتكوين لفائدة الجمعيات، وهو كذلك مناسبة لتبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الجمعيات بمختلف التي تتنوع حسب القطاعات.
4: التطور الذي تعرفه منصة الشباب يعكس توجها جديدا يتجاوز منطقة التمويل إلى إرساء منظومة متكاملة لدعم المبادرة وريادة الأعمال وإعداد جيل من المقاولين القادرين على المساهمة في تنمية الإقليم، وذلك في إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الرأس المالي البشري وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
6: هاد التعاونيات اللي تحولت اللي ما بقاتش غير تعاونيات في إطار نسميها اجتماعي وتضامني، وإنما ولات سكون انتون باغ دي مقاولات اجتماعية. وهذه المقاولات الاجتماعية اللي عندها بزاف تحديات على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، وهذه التحديات اللي كتجلى في الرقمنة وفي التسويق وفي التشبيك وما وإلى غير ذلك. احنا كجمعية إقلاع اللي هو واحد المولود جديد في مدينة ستات ولا في إقليم ستات،
7: حصلنا على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، واليوم جينا حضرنا في هذا اليوم العالمي للتعاونيات باش نحضروا في هذا التكوين اللي دايره الإدارة باش نزيدوا نطوروا المنتوج ديالنا.
4: يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
8: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين. يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
9: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
1: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة. في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة، قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين للقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانتش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: حلم الشعب كامل كيولي حقيقة. في مونديال قطر 2022 قبل انطلاق البطولة، قلة قليلة فقط كانت كتأمن أن المغرب يقدر يدير شي حاجة كبيرة. القرعة حطت المغرب مع منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا، بلجيكا وكندا. بزاف توقعوا خروج مبكر، لكن أسود الأطلس كان عندهم رأي آخر. تعادلوا مع كرواتيا، من بعد فازوا على بلجيكا أحد المرشحين لللقب، ومن بعد تجاوزوا كندا وتصدروا المجموعة. المغرب ما كانش فقط تأهلت هنا، بل كانت كتكتب التاريخ. في مباراة إسبانيا المنتخب اللي قوي بزاف، المنتخب المغربي لعب بكل حماس وإصرار، 120 دقيقة من الصمود والإيمان، وجات ركلات ترجيح في لحظة حبسات أنفاس الملايين. تصدى الحارس ياسين بونو للركلات وتأهل المغرب إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية. المغرب واصل كتابة المعجزة، في ربع النهائي جاء الدور على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو. المغرب استطاع برأسية متقنة من يوسف نصيري يدوز للنصف النهائي وانتصر الحلم مرة أخرى. صافرة النهاية عنات على فوز تاريخي للمغرب، وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي وعربي غيبلغ نصف نهائي كأس العالم. مشهد خرج من حدود الرياضة، ملايين احتفلوا في المغرب وفي إفريقيا وفي العالم العربي. صحيح أن المشوار توقف في نصف النهائي، لكن تحقق ما هو أكبر من تأهل. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: بمراكش أكد المشاركون في الدورة الثانية لمناظرات التميز في المشتريات أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل رافعة أساسية لتحول وظيفة المشتريات من خلال المساهمة في تحسين مسارات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المقاولات وتحسين صمود سلاسل القيمة. هذه التظاهرة جمعت صناع قرار ومديري المشتريات وخبراء قطاعيين حول موضوع الابتكار، التعاون، تحقيق الأداء في مشتريات الغد.
7: وهذه التظاهرات تتأكد بأن الفونكسيون أشا والمشتريات أصبحت رافعة استراتيجية للابتكار والتنمية المستدامة والسيادة الصناعية وتعزيز تنافسية المقاولات.
6: نقترح حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح المعالجة الآلية لعدد من المهام الحيوية، بدءا من البحث عن الموردين وصولا إلى مرحلة الأداء. أشغال هذه الدورة تمحورت حول عدد من القضايا الرئيسية، من بينها التموقع الجيوسياسي للمغرب باعتباره منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وتطور كفاءات المشتريات في أفق عام 2030، إلى جانب الأشكال الجديدة للتعاون بين الجهات الآمرة بالشراء والموردين. المشتريات تطلع اليوم بدور محوري في الاندماج الصناعي للمملكة وتطوير موردين محليين ذوي كفاءة وإحداث فرص الشغل وتعزيز سلاسل قيمة أكثر متانة. هذا اللقاء شهد أيضا تسليم جوائز التميز في المشتريات بالمغرب التي توجت عددا من المؤسسات تقديرا لأدائها في مجالات التميز الاستراتيجي والمشتريات المسؤولة والتحول الرقمي وتطوير المنظومة المحلية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: في مبادرة ترم الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الأسلاك التعليمية، نظم باستمارة حفل التميز الإقليمي السنوي للموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل محطة لاستعراض القفزة النوعية التي عرفتها مؤشرات النجاح بالإقليم، لا سيما في امتحانات البكالوريا، وكذا تسجيل طفرة في جودة النتائج تمثلت في حصد 240 ميزة.
8: يأتي كذلك هذا التتويج ثمرة لمجهودات سنة كاملة لمجموعة من المتفوقين، يتم تكريم ثلث كذلك من الشركاء، تكريم الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لهذه المنظومة.
9: أنا جد فخورة لأنني حصلت على المرتبة الأولى في الإقليم بمعدل 9.95، وأود تقديم هذه المرتبة إلى والدي وكل أطر التربوية في مدرستنا.
6: وقد توجت هذه الفعالية بتوزيع جوائز التميز على التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات بمختلف المسالك الدراسية والأسلاك التعليمية، وكذا المتواجدين في الأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن تكريم خاص لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للمدرسة العمومية بالإقليم، تقديرا لانخراطهم الدائم في تجويد المنظومة التربوية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 47، شكل مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل مشتلا حقيقيا لتنمية الحس النقدي والإبداعي لدى الناشئة، وجسرا يربط بين الكلمة المكتوبة والفنون التشكيلية التي تزين جدران المدينة الأطلسية.
2: أول حاجة شوفنا فيديو كيشرح كتابة اليوميات، الهدف منها والطريقة ديالها، كيفاش أن التلاميذ عملوا جولات في أزقة مدينة أصيلة، شافوا البياض اللي كيغلف الجداريات، من بعد ديك الجداريات بدات كتحول قدام عينهم.
1: هذه الورشة الإبداعية التي جرت بدار الصباح للتضامن تسعى إلى تمكين نحو 30 طفلا وطفلة من أبناء المدينة من آليات وتقنيات التعبير الأدبي من خلال استثمار الزخم الفني الذي يعيشه الموسم الثقافي لأصيلة في دورته الصيفية، وتحويل المشاهدات البصرية إلى نصوص إبداعية مكتوبة. المشغل يتيح للأطفال المشاركين فرصة استثنائية للقاء المباشر مع الفنانين والتشكيليين المغاربة والأجانب الذين يبدعون في رسم جداريات أصيلة الشهيرة، ولا تقف الورشة عند حدود المعاينة البصرية لهذه الأعمال، بل تمتد لتدريب الأطفال على تفكيك عناصر اللوحة وتحويل الحوارات مع الفنانين إلى مادة أدبية خام، حيث يتم استغلال هذه المعطيات والشهادات الحية لكتابة يوميات توثق لتجربتهم الثقافية الفريدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: شارك وفد برلماني مغربي في أشغال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب عبد المجيد الفاسي الفهري بتعزيز حضور المملكة داخل هياكل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وهكذا وعلى هامش أشغال الجمعية انعقد اجتماع المكتب والمكتب الموسع، حيث تمت المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة على تشكيلة المكتب الجديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للفترة 2026-2030، وكذا على رئاسات اللجان الدائمة. وقد توجت هذه الاستحقاقات بانتخاب المغرب عضوا في مكتب الجمعية، كما أسندت إليه رئاسة لجنة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية المغربية والمكانة المتميزة التي بات يحتلها البرلمان المغربي داخل هذه المؤسسة البرلمانية المتوسطة.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: لليلة الثانية على التوالي وصلت الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا نثر سحرها الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. منصة كازا أنفا كانت على موعد مع أداء استثنائي لعازف الجيتار الأمريكي الشهير كوري وونغ، وبأسلوبه الفريد الذي يدمج الجاز بالبوب أشعل وونغ أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.
5: It's our first time being here.
4: فخور بتواجدي هنا بالدار البيضاء وسعيد جدا بإحياء حفلة الأولى بالمغرب أمام جمهور شغوف بالموسيقى. عالم الموسيقي يتمحور حول آلة الجيتار، لكن جزء كبير من عمل الفني يتمركز على كوني موزع موسيقي ومنتج وقائد للفرقة الموسيقية. ولم يقل العرض الموالي إبهارا، حيث اعتلت المنصة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية التي صدحت بصوتها الشجي لأول مرة في مدينتها الأم، مقدمة باقة من أشهر أغانيها التي تمزج بين الهدوء وإيقاعات البوب. وسط تفاعل جماهيري كبير ردد كلماتها وعاش معها رحلة فنية عابرة للحدود والثقافات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حنايا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 ونجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
7: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
8: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
9: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
10: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
11: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
12: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
0: اذاعه الاخبار المغربيه
3: غيم راديو،
0: المصداقيه والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
1: الهندسة الترابية المندمجة والجيوماتيك والذكاء الاصطناعي شكلوا محور أشغال الدورة 26 لمنتدى أمي توب أنتربريز التي افتتحت بالرباط بمبادرة من الجمعية المغربية لطلبة الهندسة التوبوغرافية. هذا المنتدى تميز بعرض مشاريع مبتكرة أنجزها طلبة الجمعية. هذه الدورة تتميز بإطلاق ماستر كلاس يؤطره مهني من القطاع